الساكاج كاملين سادين دراري خداو شي بونبون حمرا ماشي ريد بير اون فري اون امور سي بير ما بغيتش شي ساطا داكور عطيني شي ساطا كي سي بي اركيتيب كدام البانيي جو

0: بعيد على الكل معنا ولو بكل جوا جيوب في رقاب تحت رجل فكرهت كتير من الكبر مين يشيل قليل من الحمل عايز ابيع قريب لو يحن عزيز لو يزن هجر البريد لما شاف شيخ وكان من الجن كرهت الرزين لما سكرت سكرة من الأرض من الطين ومن الغل وكرهت العظيم من التوب زي كتاب والحروف مش البحر ولا محيط زي الحوض والكهوف زي الوقف على الدل وزي الرقص على الخوف صاحبي انت ميت فهتموت تاني ازاي ها لو عشت يوم فهتعيش تاني ليه ها لو فقت يوم فهتفوق تاني فين ها فين الدين فين الدين فين الدين فين الدين
1: دي الدنيا تجيبك تحت من الدول الدنيا تجيبك تحت من الدول الدنيا تجيبك تحت من الدول الدنيا تجيبك تحت من الدول الدنيا تجيبك تحت لما تعوز كل من تاجر الطلاسم بالرموز وعرف سيرتهم من البروز يشوف المكتوب على الجلود فكرهت الشايب من العمر وطول ما في وقت في حكم وطول ما في دليل في عقم وطول ما في ذنب في لقم وايه يشيل الفضا من القلب يخليك تشوف العطا من السلب لو قفل العيون عن